0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.
1: Al intidar tawil منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال